أدنى الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري.
1: أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sesungguhnya sebagian dari apa yang bisa dipetik oleh manusia dari kata-kata kenabian yang pertama ialah jika engkau tidak malu maka berbuatlah sesukamu. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari.